0: 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Lebanese.
2: حان وقت إكمال استمارة التعداد السكاني. يوم الثلاثاء 11 من أغسطس 2026 سيتم إحصاء جميع سكان أستراليا بمن فيهم المواطنون والمقيمون الدائمون والطلاب الدوليون وحاملو التأشيرات المؤقتة والزوار. يمكنك المشاركة عبر الإنترنت أو باستخدام استمارة ورقية أو بمساعدة إذا احتجت إليها. يتوفر الدعم بلغات مختلفة ويقدم عبر الإنترنت وهاتفيا. لا تنسى إدراج جميع من يقيمون معك في المنزل ليلة التعداد بمن فيهم الأطفال والرضع والزوار. يساهم التعداد السكاني في رسم صورة شاملة لأستراليا ويفيد في التخطيط لقطاعات حيوية كالمدارس والخدمات المجتمعية والرعاية الصحية والنقل. بمشاركتك أنت تساهم في ضمان تمثيل لغتك وثقافتك ومجتمعك. التعداد السكاني لعام 2026 كل إجابة مهمة. للمزيد من المعلومات قم بزيارة www.census.abs.gov.au/arabic بتفويض من مكتب الإحصاء الأسترالي كانبرا.
3: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: 3ZZZ 92.3 FM.
5: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

0: 3ZZZ 92.3 FM.
1: تستمعون إلى راديو 3ZZZ على موجات 92.3 FM.
0: Program is in Lebanese.
1: البرنامج التالي برنامج صوت لبنان.

أهلا ومرحبا بكم إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبت عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM. برنامج اليوم الأحد يقدمه لكم جورج زعيط. ابقوا معي لغاية الرابعة مع أطيب التمنيات.

أعظم كلمة هي الله. وأعمق كلمة هي النفس. أما أقوى كلمة هي الحق. وأوسع كلمة هي الصدق. أما أرق كلمة هي الحب. وأغلى كلمة هي الأم.

ازرع الحب تحصد السلام، وازرع التأمل تحصد الحكمة. وقال جبران خليل جبران: لا تقل الله في قلبي، لكن قل أنا في قلب الله.

والحب هو أفضل موسيقى في مقطوعة الحياة، بدونه تكون الشاذ الدائم في جوقة البشرية، قال هذا روك شنايدر. أما كونفوشيوس قال: أفضل للعالم أن توقد شمعة من أن تلعن الظلام.

ولا تعاقب شخصا لا يسأل عنك، عاتب نفسك لماذا تفكر به. وأشياء لا تشترى هي صدق المشاعر وعفوية الحديث عفوية الحديث الأصدقاء الأوفياء. واحذر ثلاث دمعات: دمعة المظلوم، ودمعة اليتيم، ودمعة أمك وأبيك.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبون. صوت لبنان يبث عبر إذاعة ريترو زد وعلى موجة 92.3 FM.

نشرة للأخبار أعدها ويقدمها لكم جورج زعيد. يواصل رئيس الجمهورية جوزيف عون حراكه الخارجي الهادف إلى تثبيت موقع لبنان على خارطة الاهتمام الدولي. ومن أنقرة، حيث يلتقي الرئيس التركي رجب أردوغان وكبار المسؤولين الأتراك، يسعى عون إلى فتح قنوات تعاون جديدة تشمل الأمن والاقتصاد والطاقة وملف النازحين السوريين ضمن مسعى أوسع لتحصين لبنان وتوسيع دائرة دعمه بعيدا من الاصطفافات الضيقة. وفي هذا السياق تكشف مصادر سياسية مطلعة أن زيارة عون إلى تركيا تندرج في إطار حراك دبلوماسي مكثف تقوده الرئاسة اللبنانية مع الدول المؤثرة إقليميا ودوليا، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة وقد يترتب عليها من تداعيات مباشرة على لبنان. دان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الجنوب اللبناني، محذرا من أن التفجيرات الضخمة التي نفذت في منطقة الشقيف تمثل تصعيدا بالغ الخطورة من شأنه تهديد المسار الدبلوماسي الذي انطلق بموجب اتفاق الإطار. وقال عون إن الاعتداءات الإسرائيلية ولسيما التفجيرات التي تستهدف البنى التحتية ومحيط المعالم الأثرية تتسبب بأضرار جسيمة وتداعيات خطيرة تطال معظم قرى الجنوب وتهدد سلامة المواطنين وأمنهم، فضلا عن عرقلتها عودة الأهالي إلى بلدتهم واستئناف حياتهم الطبيعية. واعتبر عون أن حجم التفجيرات التي شهدتها منطقة قلعة الشقيف فجر الجمعة الماضي لم يعد يقاس فقط بأصدائها التي وصلت إلى مناطق بعيدة، بل بالموجات الأرضية التي أحدثتها وسجلتها جميع محطات الرصد الزلزالي في لبنان. يأتي الأول من آب هذا العام مختلفا، فهو عيد الجيش في زمن استعادة الدولة ونقل لبنان من محور الساحات إلى منطق السيادة الواحدة والقرار الواحد، وتحل المناسبة على وقع مشهد جنوبي بالغ القسوة بعد التفجيرات الهائلة التي هزت ليلة الخميس الجمعة منطقة الشقيف وأيقظت في نفوس الجنوبيين الذعر والقلق وخلفت تشوها في الأرض والتضاريس. غير أن هذه التفجيرات الإسرائيلية الخطيرة والعدوانية كشفت في المقابل حجم البنية العسكرية التي أنشأ حزب الله في المنطقة على مدى سنوات، ومن أنفاق ومنشآت في إطار دولة دويلة امتدت تحت الأرض كما فوقها، ودفع ثمنها في نهاية المطاف أهل الجنوب الذي غرر بهم لعقود بأوهام الردع الاستراتيجي وموازين القوى التي رسخها الحزب في عقول بيئته ووجدانها. ومن الناحية العسكرية، حصل التفجير بعد عملية برية وهندسية طويلة بدأت مع سيطرة القوات الإسرائيلية على المرتفعات المحيطة. وتقول إسرائيل إن قواتها أمضت أسابيع في مسح الشبكة الجوفية والسيطرة عليها وتفخيخها قبل تفجير أجزاء واسعة منها باستخدام نحو 700 طن من المتفجرات. وبحسب روايتها كانت الشبكة محفورة عميقا في الصخر وتتألف من طبقات وممرات متعددة تضم غرفا للقيادة والإقامة ومستودعات للأسلحة وشبكات للمياه والكهرباء.
فضلا عن مواقع لإطلاق الصواريخ المضادة للدروع والمسيرات، كما سبق للجيش الإسرائيلي أن أعلن اكتشاف نفق يبلغ طوله نحو كيلومتر يضم 6 فتحات ومنشآت قادرة على استيعاب إعداد كبير من المقاتلين لفترات طويلة. أعلن رئيس الحزب القوات اللبنانية سمير جعجع تأييد اقتراح قانون العفو الذي اتفقت عليه غالبية النواب السنة، مؤكدا أن هذا كان موقف حزبه منذ طرح المشروع. ودعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى عقد جلسة في أقرب وقت يتصدر جدول أعمالها إقرار قانون العفو لوضع حد لما وصفه بالظلم المستمر منذ سنوات. أشار البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في قداس الشكر لمناسبة التطويب البطريرك الياس الحويك في دير راهبات العائلة المقدسة المارونيات في عبرين إلى أن الدولة تستعيد هيبتها بمؤسسات تعمل والعدالة بقضاء يقوم بواجبه والثقة بأفعال تسبق الوعود. وأضاف الراعي يقول: ما أحوج لبنان اليوم إلى أن يستعيد ملحه ونوره، أي ملح القيم التي تحفظ الدولة من الفساد والتفكك، ونور الحقيقة الذي يبدد الالتباس ويعيد وضوح الطريق. زار السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى وعقيلته دير العائلة المقدسة في عبرين، وكان في استقبالهما راهبات العائلة المقدسة المارونيات بحضور السيدة دنيس طوق والسيد إلي زيدان منظمي احتفاليات تطويب البطريرك الياس الحويك وقداس الشكر. وقدم السفير وعقيلته التهنئة بالطوباوي الجديد، وتوقفا للصلاة عند ضريحه، ثم جالا في متحف الدير متعرفين إلى محطات مضيئة في حياة البطريرك الحويك وإرثه. ويواصل دير العائلة المقدسة في عبرين فتح أبوابه لاستقبال المهنئين والزوار في أجواء تعبر عن فرح روحي يلامس أجواء العرس السماوي. نفذ الجيش الإسرائيلي منذ لحظات تفجيرا عميقا في منطقة أرنون سمع صداه بوضوح في مختلف قرى منطقة مرجعيون، وأثار حالة من القلق بين الأهالي فيما لم تعرف بعد طبيعة الهدف الذي استهدف أو حجم الأضرار الناجمة عن الانفجار. أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية أن 25,000 مهاجر غادروا مدينة السبت الخاضعة للحكم الإسباني بعدما تدفق إليه 60,000 شخص في الأيام الماضية. وقالت الوزارة في رسالة إلى وكالة فرانس بريس إن عدد المغادرين من سبتة إلى المغرب صباحا والأمس في 31 تموز حتى الساعة الأولى ظهرا 25,000 شخص يغادر سبتة، ما معدله 150 شخصا في الدقيقة. وعبر نحو 60,000 مهاجر الحدود بين شمال المغرب وجيب سبتة الخاضع للحكم الإسباني خلال الأيام القليلة الماضية بحسب ما أفاد مصدر في الشرطة الإسبانية قبيل من زيارة مرتقبة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وأخيرا حقق نادي الحكمة فوزا كبيرا ومستحقا على غريمه التقليدي الرياضي بنتيجة
96-65 في مباراة التي جمعت الفريقين ضمن منافسات السلسلة النهائية ليعدل النتيجة الإجمالية إلى 3-3 ويؤجل حسم اللقب إلى مواجهات فاصلة بين الطرفين. وقدم حكم الحكمة عرضا قويا منذ بداية اللقاء، حيث فرض إيقاعه على مجريات المباراة بفضل الإداء الجماعي والتركيز العالي من لاعبيه، ونجح في السيطرة على معظم فترات المواجهة في وقت عانى فيه الرياضي من صعوبات كبيرة في مجاراة السرعة ومنافسة وفاعليته الهجومية. أما الآن ننتقل إلى تلفزيون لبنان من بيروت مباشرة والأخبار.

أهلا بكم في عناوين نشرتنا. في الأول من آب، تحيات اعتزاز وفخر ومحبة للجيش اللبناني والعماد هيكل في صور. الرئيس عون: كل تشكيك بمؤسسة الجيش يضعف الدولة بكاملها، ولا حماية للوطن الموحد إلا بجيشه الجامع، لا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. الرئيس: تحيات اعتزاز وفخر ومحبة للجيش اللبناني والعماد هيكل في صور. الرئيس عون: كل تشكيك بمؤسسة الجيش يضعف الدولة بكاملها، ولا حماية للوطن الموحد إلا بجيشه الجامع، لا شرعية لأي سلاح خارج

استشار قواتنا المسلحة على كامل أراضينا وبسطها سلطة الدولة من النقورة إلى العارضة. لقاء روما 2 الثلاثاء المقبل، والأمين العام لجامعة الدول العربية يرى في استمرار النهج العدواني الإسرائيلي ضد لبنان تهديدا بنسف مسار المفاوضات. على رغم استمرار قنوات التفاوض، ترامب يأمر باستمرار الضربات الحربية على إيران. المرحلة المقبلة تستوجب انتشارا كاملا للوحدات العسكرية على كامل الحدود الجنوبية وبسطا حصريا لسلطة الدولة على أراضيها. كرامة العسكري من كرامة الوطن، لا حماية للوطن الواحد الموحد إلا بجيشه الجامع، ولا شرعية لأي سلاح خارج شرعية الدولة. الكلام للعماد جوزيف عون رئيس الجمهورية في معايدة الجيش بالأول من آب التي يغيب عنها الاحتفال الواسع ويستبدل بمواقف ومحطات ترمز للمناسبة. تهنئة بالأول من آب وجهها كل من رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الإعلام. قائد الجيش العماد رودولف هيكل وصل في الساعة 2 بعد ظهر اليوم إلى صور وتفقد قيادة قطاع جنوب الليطاني في ثكنة بنوا بركات صور ولواء المشاة 5 في أشوكير صور وفوج التدخل 5 كفردونين، حيث اطلع على الأوضاع العملانية والمهمات المنفذة في قطاع المسؤولية. العماد هيكل هنأ الضباط والعسكريين بعيد الجيش معربا عن تقديره لجهودهم وتفانيهم وتضحياتهم التي لا تقدر بثمن. وشدد العماد هيكل على أن لبنان يستمد قوته من الجيش وأن نجاح المؤسسة العسكرية رهن بتضافر جهود كل وحداتها، كما أكد نرفض بقاء الاحتلال الإسرائيلي على أي جزء من ترابنا، لن تذهب تضحية شهدائنا وجرحانا سدى، وسنواصل الوقوف إلى جانب أهلنا ومواكبة عودتهم مهما بلغت التحديات. وختم: نؤمن بوطن واحد موحد ولا يتجزأ، ويدافع عنه جيش واحد يحمي حدوده ويؤمن استقراره. السفارة الأمريكية في بيروت كتبت على منصة إكس بمناسبة عيد الجيش: تعرب الولايات المتحدة عن تقديرها للجيش اللبناني لتفانيه في الحفاظ على سيادة لبنان وأمنه. الوزير روبيو أكد: هذا هو أملنا ورجاؤنا، أن يواصل الجيش اللبناني والحكومة اللبنانية الشرعية ذات السيادة القدرة على بسط السلطة على مزيد من الأراضي اللبنانية وتأمينها، وتبقى الولايات المتحدة ملتزمة بالتنفيذ الناجح للإطار الثلاثي بما يمهد الطريق للسلام والتعافي الاقتصادي ومستقبل أفضل للشعب اللبناني. وفي عيد الجيش اللبناني أكدت فرنسا عبر سفارتها في بيروت أن بناء جيش قوي وسيادي يملك حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية بات ضرورة أكثر من أي وقت مضى، وستواصل فرنسا الوقوف إلى جانبه والعمل لتعزيزه. وبمناسبة العيد 81 للجيش اللبناني، أكدت قيادة اليونيفيل التزامها دعم الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الجيش اللبناني وبسط سلطة الدولة في جنوب لبنان. كتبت اليونسكو على إكس إن حجم التفجيرات وعمليات الهدم الجارية في جنوب لبنان يثير قلقا بالغا لما تخلفه من أثار مدمرة على البنى التحتية المدنية والتراث الثقافي والذاكرة الجماعية لأبناء المجتمعات المحلية. ميدانيا، أغارت مسيرة على النبطي الفوق ما أسفر عن إصابتين. وكانت الإذاعة الحربية الإسرائيلية أشارت إلى أن حزب الله تصدى ليل الجمعة السبت لقوة إسرائيلية من وحدة إيغوز حاولت التسلل إلى منطقة علي الطاهر واشتبك معها. من جهة ثانية، تشهد بلدات ما يسمى المنطقة الصفراء والمحاذية لها كالمنصوري، مجد الزون، بيوت السيات، حداثة، حريص والطيري حالة من التوتر، حيث نفذ العدو الإسرائيلي بعد منتصف الليل وصباح اليوم تفجيرات هائلة دوى صداها في الجنوب. وفي البحر، أطلق زورق إسرائيلي رشقات نارية في اتجاه مراكب الصيادين قبالة شاطئ بلدة المنصوري. الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي رأى أن استمرار النهج العدواني الإسرائيلي ضد لبنان يهدد بنسف مسار مفاوضات واشنطن ومنها اجتماع روما، حيث

ستنعقد الثلاثاء المقبل الجولة السابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية. معلوم أنه اللقاء الثاني الذي يعقد في العاصمة الإيطالية. وفي الغضون محادثات في بيروت في الساعات المقبلة يجريها المفدى السعودي يزيد بن فرحان وكذلك الوزير القطري بن عبد العزيز الخليفي. في أحدث خطوات لتوسيع ضغوط واشنطن على شبكات تمويل الإرهاب، عقوبات أمريكية إضافية على الإخوان لا سيما منهم المرتبطون بحماس. الإمارات ترحب باتفاق نزع سلاح حماس وسط استمرار التصعيد في غزة. أعلنت قيادة الأركان الأوكرانية تنفيذ ضربات على مستودع للمسيرات البحرية الروسية على شبه جزيرة القرم وأضافت استهدفنا مركزا لقيادة استخبارات أسطول البحر الأسود الروسي في سيفاستوبول، كما دمرنا عددا من خطوط السكك الحديدية كان يستخدمها الجيش الروسي لنقل العتاد والجنود. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة.

وهنا لا بد لنا إلا أن نشكر الصديق والإعلامي الأستاذ حسام شعبو لموافاة صوت لبنان خصوصا النشرة الإخبارية من تلفزيون لبنان مباشرة.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة ريترو بالزد وعلى موجة 92.3 FM.

ولجميع إعلاناتكم براديو تريتربل زد الاتصال مباشرة على الرقم 9415 1928. وللاتصال بالاستوديو على الرقم 9415 1923.

يمكنكم أيضا الكتابة إلينا على العنوان Post of Box 1160 Brunswick Victoria 30056.

ولجميع نشاطاتكم ومناسباتكم يمكنكم الاتصال بنا مباشرة على الرقم 0413-213-550.

أعزائنا المستمعين، إذا كنتم أو كان أحدكم مشتركا في أي من البرامج المتنوعة في راديو 3ZZZ ومنها صوت لبنان البرنامج اللبناني فشكرا لكم. أما إذا كان أحدكم يريد الاشتراك اتصل بنا على الرقم 0413-213-550. وذلك ليبقى الصوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري، 16 دولار اشتراك عادي، 11 دولار للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. برنامج صوت لبنان بحاجة إلى متطوعين للانضمام إلى عائلة البرنامج اللبناني صوت لبنان من إذاعة 3ZZZ في ملبورن. إذا كان عندك الرغبة أو الميل أن تصبح من مقدمي برامج إذاعية أو مذيعاً في صوت لبنان، الفرصة متاحة لك الآن. ولمزيد من المعلومات يمكنكم الاتصال على الرقم 0413-213-550.

وابتداء من يوم غد الاثنين سوف يتم تقديم برنامج تدريب المذيعين في محطة راديو تريتو بالزد، وذلك بالتواريخ التالية: ابتداء من غد الاثنين في 3 الشهر وعشرة وسبعتعش وواحد وثلاثين من آب الحالي وسبعة من أيلول، من الساعة 6:30 حتى 8:30 مساء في مقر المحطة، أي راديو تريتربل زد على العنوان 309 ألبرت ستريت برونزويك. والشروط والشرط الوحيد أن تكون مسجلا عضو في برنامج صوت لبنان ليتسنى لك المشاركة في هذه الدورات التدريبية. وكما قلنا أن الاشتراك هو $16 اشتراك عادي و $11 للطلاب وحاملي بطاقة الكونسيشن. ليبقى صوت لبنان على الهواء اشتراكك هو ضروري جدا، ونريد اشتراكات ليبقى صوت لبنان على الهواء.

وكما نذكر أن برنامج صوت لبنان هو من ضمن البرامج المتنوعة التي تبث حصرياً عبر إذاعة تريتروبل زد، وذلك على موجة 92.3 FM، ودائماً يقدمه لكم جورج زايد.

جاءنا ما يلي: إنه القدر مرة أخرى يصيبنا بداعي الوفاة والأحزان في عائلتي بواري وعيسى الكتائبيتان في القسم قسم ملبون الكتائبي. لذلك وتضامنا مع أحزانهم تقرر تأجيل الباربيكيو العائلي الذي كان مقاما في تاريخ الأحد في 9 آب حتى إشعار آخر. وشكرا لدعمكم.

ما زلتم تستمعون إلى برنامج صوت لبنان، صوت الجالية اللبنانية في ملبورن. صوت لبنان وكالعادة يبث عبر إذاعة تريتروبل زد وعلى موجة 92.3 FM.

وإلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية برنامج الأحد، على أمل اللقاء بكم مجددا بعد ظهر الأربعاء القادم مع تحيات جورج زعيط، آملا أن تغدو نهاية أسبوع سعيدة، وللوطن لبنان الأمان والسلام.

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's ethnic community radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Assyrian.
2: زغبر البيت غلاخة خاثة بقوس ساينس ورك وغزي علمة بنهرة خاثة ومجيش المعدانة بمنهري قل ضياثة قمعينة ونسيونة إذا مخمل الليالة إتلا خبة إذا عثا والقورد مخبي مطاعل تبشو بائث غزي القون مطاعل ببهر ومعاجب بيت غلاخة بثيخة لهدية قوس ساينس ورك قنيل بيت قغبر خشتوك على الشوبت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ,
3: 92.3 FM.
4: إيمن تاخدو شروكة أختو هيورة أكدت لشانوخ مردوطوخ وكنشتوخ إتلن قيموتا خشبن عما ترالبوس رشتا كل خجوة بإيل طيمانا لوفن بزودة من www.census.abs.gov.au/Assyrian شرورة بيد إسرائيل بيرو في ستاتيستيكس كامبرا
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM
2: مودع نوثق ذر بيت غلاخة روما بيت غلاخة ربا وخاثة قوبث عتقد مالبن روم امبراطور يوثا خيلة وعمها شايد في خيلة بخواش الأمو تماني قطاتة عتقاية بريشة دليلة بيشة مغزية هالهدية قوستراليا غزير ربوثة امبراطور يوث دروما مخزياثو قذلياثة وخيوثة درومائية وماتا من قيمياثة وصرياثة المرقنياثة ومانت خيوثة كديم إلى بالمردوثة وتشعيثة درومة عتقتة بخاور خدلت خزي أغدية من قمثة قنيل بتقد روما خيلة وعما برخشتوك على شوبة انترنت museumvictoria.com.au
1: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: The best radio station.
6: The best radio station.
7: The best radio station.
8: 3ZZZ. I want to listen.
9: I will listen.
10: I want to listen.
11: I want to listen.
12: I want to listen.
13: 3ZZZ.
1: 92.3 FM.

شمانا مخبه قابلو خن يون بشينا جو خرزت اديوم يومات براسي لقاتو خن هاشا ايد من لبا مصايت اتصيتري نقزت لا اف ام تومن ومشممن الداها لشان خليت يمّا.

شو مالا مخبب دار قبل الخوان مشينا بطيقة خيطة من عالدها برس قالة خوزد لشانا تورايا ام برسي لقاتوخن هاي شايد من لبا مصعيد اتصي تري نقزط لا اف ام تومون ومشمع ملدها لشانا ديم مخلي امو خم بتاوي قدا ساعت فيودر ناجاريان ومدرزي هبة هبة قد من جلد ليلة تيتا وإذ يوم خنيقها منه هبة بتقوية مدري أرخد إيقارة كسلا هل بد بتقاويلا مدري من بيت السدني يول هاول يول هاول بتقوية أرخد إيقارة مدري يغدى جاخيتا أختي لملبن شاو عائد همونا بتقاويلا خا ملوءة خاتا قاتن من سبب قوشي بالدعور ترملوء مروالي جودنا ترسعات اتوالا وانا سي ياقو هاول شمانا مخبه وهمونا بتقابلا خخرزة مليا مدرغ دقيا خيطة بضير قبل خلوق مشينا وخرزة مشارخ لي بيخا ملوءة خشمت ملكة مشمهة امبراطوروتة آتور آشور ناصر بالتريانا

أشر ناصر بالتريا نشمان مخبة بمانايا إيلت آلها أشر إيلي نطرانا ديرتوتي إيو ملكة آتور مشي تتمنيمو تلايطلا وهل تمنيمو خمشي أطسا مقمشي خالبت وهاو تولي بشوبة بابو تخلتي نينورتا تريانا بشيتة 888 مقام شيخة وب برونوزة إيوة شالمنصر تليتايا التولي بشوبة بمدخد شلطانو وهاو بخنيشة مريزة شوريل المروخة وقروسة الأطرو قمايا بغلبتا الطايب بأمراني بقربية آسيا زورتا رخ قلل هل نايري ومتولة شمارة مخبة نيرة دمديتا على بني بروجيا يتطريلة برهادة على آرام آرام إيوة يمريو على سوريا ويمريو على بروجيا يمبروغيا خرطبر هذا طريلة الآرام سورية قائم وغلبلة الآرماية ومدرة خيتاية خداتة ينخيتاية ديمرقلن حيتيين بالنهروات اتخابر وبرات قشيوتو مقملة خاجغشيا إنهاو هرب هاي الضانة شمانة مخبة بخامت خط كريا تختخل الهاو اشغشيا ببلاشد تريو ماني أخ اكتوتلا على استونة غالبوتو وهدخ شمانة مخبة مدخورة لي لمديتا ماري لي أنا مخرولي ومقدالي برآها غالبوطة وهاو زلة لقامة تلاتشو كليتا الدرقولو رقة هل يوما وهل مدر ليلة بليلة يوما وبرشخيوا قداها ياما قرطة مديترينيا ومتولة ماداتا ين تكست يمرخلا على بناي بينيقيا وبضيرتو الأطرة هاو شخلبلي مديتا أرشخيتا الكلخو أنت يمرخلا نمرد

هل بت بت شلطانو مدخورنا بت قصرة ينهكلة وخينة بنيانة اتهاو مبنيلة بيامنا سهدوتا ومطقوينا لغدامن تيتا وجروستا بقطرة يعني بزوزة بتروت يمرخلا وقومانوتا بزونة تاو هاو بيشيوا امشمها بقشيوتا كد مبلوخي لأسيرة بشخرة عين إيوا قمبنيتا تخامديتا أرشخيتا خطة قاطر بكالخ ينمرد وجوبت نهرن اكد هاو مبنيلة خدريا استونة ونستونة إيوا رابا مأجبانة أخد خارات غالبوتو هاو إيوا أبخى مدبرانا خكيمة كالديلة بمتوتة حكمانة آتوراية بتماسة هاوي يعني متماسة هاويلة ناطروتا بوت بوش جورتا الامبراطوروتا هل اتساند على حكمانة ومدري القد شاوق لهم بري قرآنه اتماداتا

وخامن دي بوت بلاشة شمانة مخبة مدوينة قد بوت قشيوتة آشر ناصر بل درقل تجغشية ما رويلة ألتت مؤودلة ات إيمان تخيلواتزي ليوة بغدا دوكا خيتا مارا ليوة بياوة جغشية تاما ليوة براية تاما وهاو كيم هادروا الخيلواتو إنت إيوة بريشايد مريزة وخويشة هلكا عند إيوة بخواشة من هايرانة وسندانة اتنخراية ومدر إيوة اتوركاوة تشكبنة بشكة يقورة وقلولة وهرادغ زي جمانا مخبة آشر ناصر بال غلبلة على هوبركية خيتية يعني حيثيين ومدر زي آرماية بقربية سوريا جو خكمة دوكاني ما ركليل قاموا إنا رابا من مدينات بوش زعورة اتلقر قلتا تسلم لن جاني وبمليستا شد مدر شوريلون باروية ما داتا قاتو آشر ناصر بال تريانا بوت هات خشمان مخبة ما داتا اتقوبل والي بشوهارا بمارنا قد آها ما داتا إيوا خامن ديقورا غلبت وقا آتر بديدانا.

القشم ديتة آتوراي ويتلا سقل الطوران هلبت تقد بجرايا منه نارواته تراق وشبرا بالبصانة تسامى قربياية أرأى هلبت مشطخة وننوي لقيبة تيمنا اتآها أرأى شبانة مخبة شمنتا مبيلنا خينة مديناتي ومتواتت آتوراي أخ تلسقف أخ بقوفا وأخ شرفية وأخ بطناية ومدرزة تلكيبي.

تشعيت تألقي الشمانة مخبة بضياري لسونة امبراطوروتا اعتقدت آتور وبلكد بوش لبارزة متخرت قميتا بوت القش بيتا لبقضانة ملكوتا الصنخيرو وآين إيوا بشيتة شومو خمشي خمشيخة أخد فشتة لكتوتا على يودة قصرة آها ملكة جبارة مشيخة بموصل ين تل قوينجق بمعنايد رمطة إربة بليشانة هلبت التركماني برعها شمارة مخبة كتوتة على الجودة قد بشتة لنقرطة ومدري منهرطة آها قاية قد بيشة لمية منطورة اتألقش

القش مر مخبه پشته لپولیت الارپا سامانه هلبت ربع ات سینا المأروة وربع ات قاشا المدنخة وربع ات اودو آون إلى القربية وربع ات ادختيتا التيمنا ين ختيتا بتشورشة شمارة مخبت آها الشمة اتخوشها وبريشة خكمكي أمري اتشمت القش تيلة من اقرأ ات القشتي ينقيل قشتي ادلشانة أرمايا بمعنايت آلهي إيلة قشتي وخينكي أمري ات اقرأ إيلة من خبرة التركايا ات القش هانودين ينب مانايا ات طيرا سموقا وخكما كي خشوي ات آها شما إيل من القن شمت بابا ات ناخوم القشايا وخمن نوية نوية زعورة ات أوريتا هلبت اتقورو أدية إلزة بيشة لجو القش

شما تقلقوا الشمر مخبة كي ماس هاوي من شرش آرمايا إيل قشتي معناه تقالها تقشتا وهتخب الخاملة أمرشما تقالها آشر دويقة قشتا بإيدو وعال بارشتا مارجل باني وهرب هاي الضانة بلشان آرمايا اتخبرا اتقشت نارا قد هاو اباون زول بشوعة قونة اتكي بالط هلبت جو شمية من برا ريتت مطرة بس كي هو شمانا مخبئ الآها ما نايزي تخمونة القش كي بيش قريتا يمت متواته وإيش ما دوكانه جو القش اتهل أدية شمانا مخبزي بياشنا اللي شمانة من آطر التقطة أخ سينا ومدري بالسين وبتتروي ات شمت سين آلها اتصارا.

مبخوتاما شو مانا مخبة بزون دبر هذا القش إيوة خا أمديتا أننقيتا قمشي خايوتا مدنخيتا أخ سبيانوتا ديرة ربان هرمس قد بيشيلي بنيا وقليبا جو طورانة القش القش بكيانو هلبت آها ربان بشيتة اشتمو أربي آها ديرة ويلي كرسيت كما باطر يركت ايتت مدنخة وآها اب يخنن سولاقة ايوة من آها ضيرة وهاو بشيتت ألبا وخمشمو وخمشي طلا زوج لي ام ايتا قاتولي قيتت رومي ومشو تسلي ايتا كلديتا

شمان مخب من هلبت زياخة اديوم يوما خمدن زياخة شابيرت بثيال دائلة اتأززتا انت نجاريان وآين إلى هلبت اديوم يوما توتا عمدن بيتا وزيوخة لا ببثيال ديو شروكنا عمو عزيزة مخبة فيودر نجاريان عودة برسقالة ومدرزة برزوغة آنك ومدرزة هلباتيالات إنتيبة مدرة أمي روزالين ومدرة روبرت ومدرة يالو أدريانو وإليت تيبنا أباني زيوخنا بداها يوما سودانا لما شق شبت دعور إيوا مدرزو ياخد بث يلد روزالين وروبرت إيوا جمكينا هالبت مضالة شبت دعور مدر باروخة وخ بث يلد تروهن وبطلاب قاتي خي خدية ومنتيتا جو خيوت الدية وهالبت من كلهم بتأمر قاتي هابي بيرداي تو يو أنيت هرادغزي روبرت ومدر روزالين واللي قاروخني قاري كل شمانا مخبي مشميخ لداها زمرتا اتزمارا مخبة فيودر نجاريان

0: ربي والهاول من مدينة السدني وهمونا من قد اتلا خا مشوختا بوت رمش السهدة قد الى هالبت بتايا دني يومانتين بتايا لخا بريشايد جم ديت تملبن زيوخة وغبيو هار يوم تقان ويوم تشوى عليما وعلامات هالبساطة عليما وعلامات زيوخينا بيو ومريوزن آها رمشا اتيتت مدن خطاتو راية وكل صياطة شروكينا صياطة مشوت آسي لخا جوم ديتت ملبن شروكينا عمي بداها نسبة شمانا مخبب قبل خشينا رابيو الهاول البرس قالت ريتش بلزيت بشينا قبل خرابيو القم يقروتوخ
1: لاز باسي مرابا مغرياق وإسلامي خبي قبل كل شموعة ملبون اترسقا لخرية
0: بسي ما بقت
1: شارين
0: يا هي بقت بقت
1: أوكي من قم شوختا اتجارج تمو منا ختام الد تنايا كريا من
0: شوفت الدعوة بقت
1: بتشارن من ممكن خشمة خبرانة كوريالي هنا قد لخ متخرن كشاموه مارن يوالي قولة أو كشيشة مهمنا بتمارن وآلان وإيتان قدشتا بتمم بأوتو من بر تمام تتخلمة تشمشتا تغدا يما تشونيلا من أن خي زوناناي كخي أبديناي هذا ويلا برخو تامت خلمة تشمشتا وهدرتا قما التوتو دجتا تاقوتا ين بتقورا إيما تقور بنن أي بتقورا تفشتا ومريستا من قم دانا غزيلن خابر صوفا بشيقا برش أي بتقورا تي والدبنا أي تفشتا ومريستا بتقورا تغدا خمتا شونيتا لقم خشمة شاوان قامتا كلخ شولون خامن مروات موتانا ايوا اين من برخو تامت خلمت غزيل قد هلا او بغرب شيقا مأخت ايوا جاها قامتا ولا شخطبا قربن قربا وغزيل الاو جوانقا هذا بشيقا بري الصدر وباتم جسيا ولا مبيونة وبتروي ايداتو خردية الاي بتقورا ايوا اي ملجتي تخبي مثل من برش قلة مرأة قاطولة مخبة ويقول له اللي خي خاتي اي من شكتو خارطة موتا كجانو وتخي قاتو لاغ ديل رابام اخ كشيشة مضعيلة طويل بارو ها من يوم ترعشل من ايش انت يقرطة موتا هل اها دقيقة مشخلة إلو بشفتة جاود آي بتقورة ليموس الصالة جاو ولا شاقل خا خبرة منه إش المضيب يتخجم فرصوف مخراي تامد في الخانوة قهدرت بتقورة من جنيتة يوم الدأور آه جوان قد ميخي وبخيل آه بتقورة هل آه دقيقة تغزيل فريقة من خيوتا وميتا برمخبته وما ليشتا تخبه كل داخل تويا خلمة تشمشتا او جوانقا بشلة تممتا وبغري بشلة متوى ام اي خمتا اغباعوتا اجتبتا بايدي بشلة غزيتا جاوة جيبت صدرة الويشة وتفائش متوى ام مخبتا اما هدخا اجتيوة فرفولي من بيوخن تفاشن طمرة جاوة بتقورة مخبتي ملجتة تخيي ألاهت أمتن من يخل آها زوجة ومن يخل موتانت أمتن آشوريتا وإمواتم همن مارا وفاروقا إيشم شيخا آمين من خبانوخن يول هاون من برقو تامد آها تنايا كريا أخت مضيلي قام يقرأ ياقو مخبي شاموعي كد شو بطبخ قربوني لي هدرن وغدام شوختت بشتي وفرستا جاوت سباريوما بمش ما شنه وقريتا جو فرسقالت سدني تخد شما آتوراي جو خشكا وسيبا جو سميلي مو ديل بحرا باقر مساوى أطرايا بتهاقيلو مبلاشة تيويل أو قامايا تاخر شمة كل جبارة أشورايا أمر أنا ويرم شنة وليون غزايا بتهاقيلو بتشئيتا من شورايا بزامر ملبة ودم أبقينو وخشية ملايا شتمة وترسر تآطر مبلا شوقان شمايا جوان قانت إديوم بالتوديتا لينا ضايا غزيلا جوري مرتيو البانا وأبطو رايا دواخة بخيو قبني أمتو ولب غدايا سادت أمتا هلقو ياما ليتين شايا مر بن يامن فاطر يركز أو قامايا شو بطبخ خامن يانا من لب السنايا دمت بابا ويمه وشورة غزيلي جرايا فاش مكتشا آها يوما وبلبة سوري نديلا فاش مكتشا آها يوما وبلبة خايا بريخت بسمة مسكخ شوخة وشكرخ المريا ها من يومت آتور شمطلة بيت فرسايا أمتن كلي ميتة وخايا سهدة وايا من يخجى بجارش نافس ودم أمشايا مارم ريشو أينو سميقي ودم أي سلايا بأمر بروني كل خيوتا خشيا وايا وأن يمانا إديوم يالا هون غزايا جدوراني ومأرقد آشور صراخة وبخايا خضرواني طوبة وجلة ونور الهايا ليتن شوقة تخازي أرخة وإيجة تشلايا شارة لتلون خاصة لتلون وأين خوايا كل مصيانة جو معروة هولي خايا جو خيروتا ورهتوتا وجيبوا ملايا موديت لن شوق مشوهارة وخطيتا درايا جاوت أمتن مري ومرو وشوطة الزرايا وبقاها أطرة أستراليا وتمشي خايا خب الكهنة ليو غزايا مأخقامايا فرفوليون بيغبروني آشورايا دارت إسرين وخاشوريالي والهيوي تشلايا بهرت خيي ليو غزايا مارن خايا أختي بصومة وصلوتا طلبخ إيشو مريا من جو خشكا فالت أمتن ويو الخيا تماني أطشا شن ورن ولبي قبيا شما خاتا الأرقط آشر وجاي سبريا بكر صدقي خاق وردايا فش لموتيا خاستر طيغوز أم أربايا إيدا مخيا جو السميلي أمتن آتور بلبي خديا خضروانو قينوتيلا وهاوا صبيا ليمن وجورا جباريوا وشكيا بريا شاريريوا قاشلطانا ومهمنا بيا وقاغضادي وأبمن دجمن لبا دخيا بريشة رمتا أرأر وخطا بلاطش خنيا بيرخى الطبخ مقداني وبشمشة جناية ليو سبيري سيبة خائن فائش مخيا بكر صدقي هم أخسمكو خاق وردايا من أربايا دجمنت أمتن ودلي أويا قولة ناموس فلطلم لبي صادانايا أختي رصياني لا تخمنن أو قردايا جرش لسفخطة بخيلوات الدمان صهيا سيبا مخيلون جو سميلي وانا غزايا ألبم أمتن فشلون فريمي سهد وايا واني جرلت مر بن يامن اديوم غزايا بابو سنوا بلبي زدوتا واني بخايا داخي فرقن وايش أرقن يمي غزايا سيبا بصدره واينو بتيخي ودمه جراية مثل الدبنه فكلي قداله ميتة وخاية طلايو ماني هذا ويلي تشفينا وصهية سيفة خائن بشواوي وخزمي ليه وجلايا جاشوكن وسيفة سميقة شيسة طبية طفلة فلطة من جو مربعة وقدالك طايا در غليبة وملا خايا قا أربايا اشلم قبلة بشل إيقارة أو سمكويا بدمة سهدا شكل درغة بش اللايا شوطن سؤورة جو سميلي فرقة بمريا بوشم بشينا يا ابني أمتي بليبي مريا سهدا شلة إيتنايا وأمتنايا لا برشونيا أو مانيلي ومجبايا إيش خيري بلبواتا ماران خايا لينا ميتة خايئينا بلبواتا وخيب هاوي ليومة موتا آمين آيتم باسيم رابا
0: آمين
1: خبانوخن يول هاوي
0: باسيم رابا على من يخلون سهدا ويولون خسام يورا جملكوتو شميانيتا وبت أمرقاتو خاب بسيمة رابا الدن خبراني الداهم شخطة طيمنطة هل بت شمانا مخبه هل خبتا تخلو ختامة خرزت اديم يوما همونا من خملوخن وش كلوخن خيوترانا من داخل أخنا خملا المقروط قاتوخن بيوخ بتبق بيوخن يمدخوشي بت آتي وهل تبق بيوخن بت أمرقاتوخن بوشم شينا من
2: مني فيودر ناجريان
0: وهيبة أدور ورابي يول هاول وانا زي ياقو هاول بوشم شينا
1: ابني بوشم شينا
0: شينا باي

0: شو معنى مخبة هالبت كلهم بضايا قطعها شو عائلة شو عت يوم تسهدة هالبت شو بطبخ عليما وعليمات أمرت هالبت ربان هرمز بش قالنا خا باسعتا قد قرقوزنا آها يوم تخارت سهدة آتوراي آونتي لي هالبت شو بطبخ بش قال لي شوبا جو موناليزا ريسبشن صعد شو برمشا هالبت سنقتل من كل قد شركخ جوداها يوما همون بتقوي خاص لوطا ومبر هذا طرخ جو اوانا اها الى بوت يون قصاوانا تيش قلوا لي شوبا البني امتن لا اخشي شو بطبخ اينا هالبت كل جون خيت انشقيله البني امتن اطورتا انتخرخ من البه وتصمو خمش الصر وهل البه وتصمو اسري طلا مداها نسبة شمر مخبة هالبت شتائيت كي زيخ خلداها تخارة تسهدة وهالبت بجميتان وبصلواتان وبمليت الشمالة ينبندق وبتواتن الروخات تسهدا بريرة شمر مخبة هالبت بشوق لخون بداها زمرتا بوشمشينا
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Armenian.
1: 3ZZZ, Multicultural Radio, 92.3 FM.
3: Edevial Haydakira, Hayeren Lezvove.